كبيق للاتين لقاك وخصوص لشابي لسيلي لقوا خصوص بمبيل بانسا ماركوس ناتي كلانسا لكابلحو